يقول الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا، وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا، وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا، لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا، وإن شن اللغات عليك حربا وأجروا من دم الأحرار نهرا، فلا تحزن فربك ذو انتقام سيصنع من دم الأبطال نصرا، وإن فرض الطغاة عليك ذلا فلا تخضع وعش دنياك حرا، وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظل

سحر الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم. إخراج عمر علي بامبوع.

بعد بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حب حمام، يا حب

أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، تحية وسلامة وأهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت، التي يصحبكم فيها اليوم من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج، ويخرجها هندسة صوتية منفذنا على الهواء مباشرة سالم محمد بن لقدي. وصباح الخير يا حضرموت.

اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون فلا تحرمنا وأحبابنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. يا ربنا ما تفضلت به من فضلك علينا وعلى أحبتنا فاتممه، وما وهبت لنا ولهم من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علينا وعليهم بحلمك فلا تكشفه، وما علمته من سوء علينا وعليهم فاغفره، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعل لنا ولأحبتنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وارزقنا وإياهم يا الله من حيث لا نحتسب. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نستودعك يومنا هذا، فلا تجعل فيه ما يثقل صدورنا، وأجعل به يا

صباح الخير يا حضرموت، وساعتنا الآن تزحف نحو 8:20، وما زلنا معكم أيها المستمعون الأعزاء حتى 9 صباحا، ونذهب بمسامعكم الآن معنا في أثير إذاعة المكلة إلى مركز الإرصاد الجوي بالمكلة، وهناك زميلنا الراصد الجوي الزميل صلاح العوبثاني، والرسالة التفصيلية للحالة الجوية لهذا اليوم. صلاح، أسعد الله صباحكم بالخيرات، والأجواء جميلة ولكننا لا ندري

0: ما الذي تحمله هذه الأجواء لنا؟ فتفضل وأطلع المستمعين على ما لديك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. بالنسبة للأجواء كما هو للنشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث بداية هطلت أمطار كانت متوسطة على مدينة المكلا، بلغت كميتها 4.7 مليمتر. إن شاء الله أن يجعلها أمطار خير وسقيا رحمة للبلاد. التوقعات للمناطق الساحلية بوجه عام البلاد تكون غائمة جزئيا إلى غائمة، حارة ورطبة. توقعات هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا.
0: نعم.
1: أجزاء من السهول الثانية والساحل الغربي والسواحل الجنوبية والشرقية للبلاد.
0: نعم.
1: رياح نشطة إلى شديدة السرعة حول الأرخبيل في سقطرة وعلى خليج عدن، وتكون معتدلة تنشط أحيانا على الساحل الشرقي والجنوبي. في المرتفعات الجبلية يتوقع أن تكون في غائمة جزئيا إلى غائمة، وطول أمطار رعدية متفاوتة تشيد متوسطة إلى غزيرة مع رياح حادثة قوية تسحبها حتى في البرد أحيانا على محافظات البلاد في حضرموت الشرق والبيضاء وأبيان ولحج والدالع، وتعز إثارنا بحيث حجزات المنطقة متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على المهرة وغربي كل من دمار وعمران وصعدة وصنعاء، وتشكل الضباب على المحاضرات في المرتفعات الجبلية الغربية خلال المساء. أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع طول أمطار متفرقة على صحاري حضرموت والمهرة ومأرب الجوف. صحاري الرياح كذلك شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأكيدة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين من الضيف ومفاجئ السيوة الشعابية للوديان التواجد في ممراتها أثناء بعد هطول الأمطار ينصح الشايقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيوة. تدمج المدارات الأفقية على الطرقات والمخدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ذلك العواصف الرعدية ينصح بتجنب التواجد إلى أماكن المرتفعة والقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية على استخدام الهاتف المحمول، وضرورة فصل التيار الكهربائي والتعالي عن المياه حفاظا على سلامة الأرواح. نجي البحر والسيادين على بلدنا تشكل من التراب البحري وارتفاع الموج على الأقل سقوط على خليج عدن. المناطق الساحلية من أجواء الحارة ورطبة، درجات الحرارة العظمى الصغرى في عدن 6.23، في المكلا 5.23، في الحديدة 7.31، في سقطرة 5.27، في الغيبة 5.25، في طال 3.18، في 9.15، في طالع 11.20، في سيون 9.23، في عتق 8.26، في المأرب 8.27. البحر يكون خفيف إلى معتدل على سواحل البلاد الجنوبية وخليج عدن الساحل الشرقي والغربي وباب المندب، بما يكون معتدل يضرب أحيانا على أرخب سقطرة. صلاح العوكثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: صلاح، شكرا لكم.

صباح الخير يا حضرموت، وما زلنا معكم أيها المستمعون الأعزاء حتى التاسعة صباحا، وهذه كلمات من نور.

تحدث مع من تثق في أمانته وحكمته ليمد لكم يد الصواب، ومارسوا الرياضة للتخلص من الطاقة السلبية واكتساب الثقة في النفس، وواظبوا على الصلاة من أجل السلام الروحي، وآمنوا بأن الله يرعاكم ويختبر صلابة إيمانكم. أصدقاء الصباح والصديقات، تذكروا دائما قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، صدق الله العظيم. وتذكروا دائما قوله تبارك في علاه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، الدنيا جميلة بقدر ما فيها وبها ممن نعيش ونتعايش معهم من أصحاب القلوب الطيبة والنوايا الصافية والسرائر النقية والوجوه الباسمة، الذين يبثون فينا الأمل ويشعرون دائما بمودتهم ومحبتهم لنا، ويزودون بأكسجين البقاء والاستمرار ما شاء الله لنا ولهم أن نبقى ونستمر على وجه هذه البسيطة في هذه الحياة الفانية. وصباح الخير يا حضرموت.